0: لك شو يا زلمي، جوز اكسكلوزيف دراسش ارا 40 مينوت. ليتس جو.
1: اس بي فاز
0: ايه بس يا جماعه.